كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.

المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

0: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait un tout bandam.
1: Bismillah Yassimi, Sani Yallah, Khadib Tadatu, Binasmi, Dure Yallah. Bismillah Yassimi, Sani Yallah, Khadib Tadatu, Binasmi, Dure Yallah. Dure Nidiyu. جداد المستضعى وأمه روى مولده المختار يا الله خبال مكر رسول الله واستمعوا وانشدوا يا ملا لنقي الله ذقل انتهوا ذقلوا لي ما يغموه مدنا من مولد الهرب المنشور يا الله مولد الداية نزر لا يويبه ولا فل نغير نجايل يا غم مهنا يا الله damay xamal gaay da mawle lu doonu sawar ndax yalla fuñ tolluna yalla wa yalla hana na ma way yaram waye kon bu xam xam ki lu tax tag yonem war mo yalla xam yalla xam fa mu def yonem ba war nakku ne ku len xam yalla bun xam ko ka yalla dana koy turi mamam مقارقين المدسات ومدادف بابا يا الله من فيد به المناوي يا مديم لنا خرط سان اسم في المنشور يا الله والمولد الدري والبري لا يكوي ولد مناوي والبرسنج يا الله نرى نايك سيينيو في كفيد فنيو ما تغمى بولا تسين مولد يا الله محمد خير خلق الله في أبد يلا وسلي هل يدهر يا الله محمد خير خلق الله في أبد يلا وسلي هل يدهر يا الله لولا ما كان ملك الله منتسما دنيا وأخرى من الأسمان يا الله حد كان نورا ولا لوح ولا قلم ولا سماء مع الأملاك يا الله ولا جنان ولا نار جيني ولا أرس وفرس مع الأنهار يا الله ولا نجوم ولا شمس ولا خمر ولا زاب مع الأمتار يا الله ولا جبال ولا بر ولا سجر ولا رياو يركيز يا الله ولا دواب ولا انس ولا ملك والجن والانس والانجار يا الله فالكل من نوره رحمن اوجده لولا ما كانت الافاق يا الله مسجان المصطفى بان امان لنا والكائنات من الانوار يا الله يا مولد المصطفى هيا جنيجتنا أسقيتنا من هيون منك يا الله يا مولد المصطفى سربت مسمعنا بسجر زير البرا يا دهر يا الله يا مولد المصطفى فرقت كرمتنا قصوتنا قدة الأنهار يا الله يا مولد المصطفى فرقت كرمتنا قصوتنا قدة الأنوار يا الله يا رب يغفر بجاه المصطفى كرما واستروا به في داره يا الله واكرم نظر المصطفى كرما دهرا بعرف سجين منك يا الله وصل لنا بتسليم حليبي وروي روح بريان يا الله لما اراد الهنا شمالكنا تدين نور رسول الله يا الله خلق دوان فسمعها بقدرتي زجرة الخلد واليقين يا الله كرب يا الله حمل لي رب محمد ما لبن رنجام بوي سبال يا الله ينم كي وان غاسلام بين دم موغنا يا كيميري هدينا كي سدم يا الله مبين ليرجا كي كيرا يلوس لكو دف نلو جنال مثالو فوق يا الله sabal na fofé burum ñaar ko ki gunni daat ci kaw garab la bismillah ya allah bur yalla jox ko be mer atul haya imu yor ba leer ga seto da gis ba bam ba yalla batin ba dal li sujud ngir kar sa yalla taxaw juroomu yon ni dugal fa binni yalla juroomi julli mo do de su len mana ba ni mo am la jekal ke loru ke yalla ni noori rabbil wara am wa ro kul dad حمل القلائق في المري يلا أنوار سابه من نوري كل غد والأنبياء وجميع رسل يلا ليرم جامنا ليرم ربه ودكور رمت بخمسين ألف هام يلا ليرم جامنا ليرم ربه ودكور رمت بخمسين ألف هام يلا بري الله دالي ديغل leer yoy yep ñu wër ngir jaamu leer rasulullah yallah tafo wa tafo bismillah ñepp nga na subhan khaliq haza nur yallah ñi wër di wër alfu alful hami mbalu ko ful bilambi wa shukri wa tasbih yallah bu yalla xol leer ga muy loxfar ba ñak ba sap di tok tok hayaan minu yallah ñanam tu doki ne jido baba karo mar usman shum halim wa ma yalla bur delu binda ca tokin yoyo won ca la sal malaika ya harasa kursi yalla wa lam biya wa jamir si wal kurama wa lahi wal khalam mazas yalla bur yalla na halimam goge binal majikum ma kanu aw sayko lu deura yalla munako man ana lan lay jek bindu bu wir ya rabbi ya khaliqal asya yalla munako an la ilaha la sharika lahu ila al ilah wahidan bayna yalla muhammadun khairu khalqi la fi yabin salali ilahu al khalqi yalla ba yalla tude rasulullah madana muti bagar dal di sujud fo ba yalla sujud na timira fo ge yu ma sugo magal muhammad akhetam ngi yalla mubi mahajjana aqi wa nuri yam yor wal nur wa dur wal wildan wa yalla tagin janam ak tangoru dey wa mu yor ak tijaji dia ajanam ya yalla yalla ngana halimam goge binduma fa markel mu ummatu ulul hasmi yalla nanu ma kul musuta fa ya ghatu mus nibatu yalla dira dul khabo mu warna ya ma
0: ikapetan
1: musutaba ya ghatu musnibatu ya ladira bul khawo rumwana ya allah ya ummatul mustafa usum bi sharafan wa lam yasakala insun wala jam fa antuma khairu khamil nabi ay wajah مبشرا من كلام من اي غرام واثر النبي المصطفى كرما دهرا دارك شاشيا من قيلا وصلي النبي كريم علي به ورويره بريان يلا دبل المخلف الليل المصطفى دخلوا شاولا شوفنيو في الكون يلا دبل المخلف الليل المصطفى دخلوا ca walam so ga ñew fi taw ni yalla bur yalla bind na leral mustafa ti bindu fil mulki wal malako ti dal ra yalla leram ga jito na leen ti miri jinni ba muy ti miri jinni ba muy ay jinni yalla leram ga jamu na leer yalla ay min yow yu xal dañu nopp degul fo fa yalla bur yalla sakal ko ci raay leer yu ko wal ni mar fuk ak yar yu tali ngene yalla kiray nek musa fay jaam ay yak yak kiray ñu gëna tal la wésu yalla mawlid balim lim tay kiray dama la ko wax al touré yonen ma jamo fo fela hijab khudrati rabbina shi malikina mohamble rek rasulullah yallah yonen ba saxna fa tay weur fukki jinni beat ak ñaar jinni beat tay tuddu yallah mawlid bané law fa da jamo ci lamini kun zubana rabbi hali sahni yallah bam jeexale lolé kiray hi ke buntu bayon hijab asmati fi nor yalla yonna ma saxna ba tay dox fukki jinni daat ak benn jinni daat ngir jaamu yalla mawlid bané la fa da jaamu ci lamiñu ko zubana li sirril kulli yalla ñekeli kiray so degro ma ko ma xam hijab minati fi nori yalla hoze la jamo borom fukki jinni dat yesu leppul ni la mawlid ba fa yalla mawlid ban helam fa da jamo ci lan ñu gun subhan rafihuna yalla wa yalla degg lu ñaan ci ali kirayat ci riyaras akursi op malako tilahi yalla hijab ya magi mo yerma dem dem yor sanal fati satu ala fin fa yalla mawli banelam fada ya mo kilan ñu ko subhan rabbim rabbin rayminna ci leer gi jabu sahadatin asal la jadet mo yer taxete fi yonin fo fa yalla leer gi jabu Sada di nasal lagi dek Maya tera khaytu yonin Fofa ya Allah Rumah giyam ya cikgu ni hati umar lawab Dijamu rabul wala Bin hale ya Allah Maulid bani Lawfada jamu Kila minyukum Zubana man la yasa Lubahra ya Allah Daglu hijabu karamatin Mawakwa ngakam Moyer karamai Rasulullah ya Allah yonem ba sabatu ala jin yumalabab hiya di jamu boromam wo na yalla mawlid bane lam fa da jamu ki lamiñu kum subhan rabbil hakimin sama yalla hijabu man silakin moy sax yonem ba sax na fa kem lu ma jiroom dem ni jinni atta yalla hijabu man silatin yonem basa na fakem lu ma juro ngene jinni atta yalla mawlid bane lam fa da jamo ci la miñu ko subhana zil mulki wal amlak yalla hijabu yonem hijabu idayatin asal na ca deb mo yor ju bakketu yonem ko fa yalla yonem hijabu hidayatin asal na ca deb mo yor ju baxetu yonem fofa yalla juroomu junni la fofé ci ad yu magam bi ya mughalib moril harsi yalla mawlid bané lam fa da jamo ci lan ñu ko subhana zila shi wal kursi yalla yene ni jamo lu boowati la tabbi kërëm moy pey ba yor booti yonem fofa yalla ñenam tu jurni la fofé ci ad yu magam li jamu bu yalla leer yey jolli yalla mawlid bané lam fa da jamo ci lamiñu ko subhana wa bihamdillah yalla hijabu rafatihi hulya dana la ko ñol ma ko wus na ko jël kharba yalla yonam ba sax na ba tay yonam ba sax na ba ki yak ñetti jinnu yu mat bur yalla yokal ko fay maqam yalla yonam ba sax na ba ki yak ñetti jinnu yu mat bur yalla yokal ko fay maqam yalla mawlid bani lam fa da jamo ci lamiñu kun subhanahu malikul khudus yalla hijabu ta hakim rabbil arshimam la jate moy pey ba ru ya di topanke fa yalla yonam ba jamu na fofé ñaaru jooni beat bo yalla nangul ko nangul xet ni yalla mawlid bani lam fa da jamo ci lamiñu kun subhan rabbil khadim daimin law kibir jabu شباب لاملات برمو خيبي كباتن وانا يا الله ينم بسخنا با دنيا بلا كذب بيسن رب الورى محبوب يا الله مولد بني الله فدا يا موكل منكم سبحانه الملك محبوب يا الله كيراي مولده البري في لن يمكيراي خير الورى يقتل يا الله واعتري النبر المصطفى كرما دهرا بعرف سزين منك يا الله وصل النبي تسليم هلي بي ولويرو بريان يا الله دل ما هو خلا قنا في رايا جيب يا مؤوه

tuntul dariyalla yonen dokul ci geejoy tay dana ko fini juro ñamantul fil dariyalla nawleel ci kaw leer ba leer ak mustafa de duge ci geejji leer nge neelal yalla yalla nurun hala nuri min nuri min nuruna min nuri min nuri anwaru yalla في بحر نصرته في بحر رحمته في بحر قدرته يا يا الله بحر الكرامة ما بحر الشقاوة ما بحر الهداية نافية صنفة يا الله بحر الشباب وبحر ابنته وبحر معرفة ما يلقى يا الله شرق بن دول مكة خوشير جيجي لي بصر ديوالك موام لي رب الحرس يا الله بري الله خينا كو يلبو ندخ مو توكي كيو كي ميري كي نيغي تك ولانت يا الله بري الله خينا كو يلبو ندخ مو توكي كيو كي ميري كي نيغي تك نانت يا الله هو لا لي مبخكد في لنبياء يوم من الولود ورسل الله يا الله بردل بالنات خليرم باب جوارتم وماء بهر وكل الهين يا الله بردل بالنات خليرم باب جوارتم وماء بهر وكل الهين يا الله وسمس والخمر أسنى وكوكب ما الهوائي والنور الكل يا الله والدر والقرص ويقوت قلبك كسى السماوات والارض يا الله بري الله دلنا كاس ليرم كي يبارس مصطفى باسم الله يا الله وحتر النظر يا المصطفى كرما دارا بارك سجين منك يا الله وصلي النبي تسليم حليبي ورغير بريان يا الله deglul ma xla na bour def leer ga ak xam do ci bi yalla ya ak ndambam ya yalla fa ba ci zahir ba ñew leer ci adama ga la wax na batin ba la jaw yalla yalla taxayna leer ga duggal ci lamp wet taras zabina alban min al ahwan yalla leeram ga sax ba juroom ñaar du bi ni bi ab leeral na dum yalla wa ukhran ba ba yalla bur yalla woru ya asin leri yubaras ni jamu lere rasulullah ya allah war na ñaras alfa alfin ami jinni jinni bi at di xota lere rasulullah ya allah war na ñaras alfa alfin jinni jinni bi at di xota lere rasulullah ya allah nya xol ko nya lank xol nya war ko nya baña war ñaajisu leen ñaajisu leen boba yalla ko xol ton mustafa boba asal du ko gis dunya nu akhiram te gantel yalla yalla ñay la kero la ñu raw ñay des kero la ñu des

فنروا نعيد الكرام لا يدس قبل بجيتنا قبل الكون يلا كرام لا يلا تحل أرم يوم مدنا لشدة المنتهى مجام يلا شتون ألف لام فاذا جاد يوم غم نرجام رب الورى حضار يلا بريا الله دالي وصل لأرم وكم نو لزاد من شماء الله يلا خمسون ألف لام فاذا جاد يوم غم نرجام رب الورى وهاب يلا بريا الله دالي تحل لأرم وكم نو لزاد من شماء الله يلا هارب هون الام فوقك كل داب ديام رب الورى فتاه يا الله ويا الله دلو دخل ارم غاك منو نغاني من شماء الله يا الله فمير بن لهم فوقك يا مغم ديام رب الورى رساه يا الله ويا الله دلو دخل ارم غاك منو نرادي من سماء الله يا الله نسرون الفنان فوفي شاب مغم بجام رب الورى لرزي يا الله نسرون الفنان فوفي شاب مغم بجام رب الهرسي يا الله بري الله دل تحل يا رمغ وكمنه لسالس من سماء الله يا الله ينن باسرته ala yeni madlaba bi mirabil wara manamu ya allah bur ya allah delu tohol leram ga wacce mu yo noram ni sami sama walar ge ya allah musafa khamsa talafin bila kasab bi jamu bari al bara ya darana bur ya allah delu tohol leram ga wacce mu yo li awwalin min sama ilahi ya allah متوكسي يا سماء بإذن مالكنا بندين آدم بالسلسال الله كرب يا الله فبي مام سنو آدم وليرقنا كبي فوفي سوى يا الله كرب يا الله فبي مام سنو آدم وليرقنا كبي فوفي سوى يا الله مام سنو آدم ما بو يا الله ويتخلو ليرقنا مدني نخول يا الله مام سنو آدم موت مصطفى دتلو مدل منا أسجدو لدين يا الله ملاكي يبو سجود إبليس لانكتغو للكبر والكفر والكفران يا الله لارم دسا تجن آوت مام جاية جيت ملاكي آنجي سياري سبا يا الله مام سنو آدم نا بوري الله آي تخلو لارم محمد مي مغور يا الله leram ga leral jeum na am sunu adama far malaka ya na ci goor ni noor ya allah mam sunu adama sel mo leer ga delu tawat ni yalla ro ko ci sa waro ni ya allah kero la yalla tokhol leram ga dal di ko sol ci sandi kay ba mu jallo leer ga ya allah mo ba ba kuy taaya taaya sandi kay ba mu yel moy sandi sey taara ngir leram ga ya allah mam sunu adama jallo leri sa ba yere ne yalla roge ci sa waro mi yalla bur yalla ñadil ko leral ba ba kenn mu ñu mu ro ci digal ba muy shaba le yalla usman leram ga ak leru homar ga mu am mom lañ defal ñaari waro mam ya yalla halu yay dara baram dem na tan ho leram ga jallu na fil asbaati yalla léta ku xam muy tasab do gis mu ngabi kurus waro ne lañ fa ba jot seen bo jeyana léta ku xam muy tasab do gis mu ngabi kurus waro ne lañ fa ba jot seen bo jeyana isqila man sabahal mawla desuy khabsabat mawul amla amjad yalla isqila man sabahal mawla desuy خصبا ماول أم جاب يا الله لما كان عقل النور مصطفى وكساس أنوار أسابه للجد يا الله واتر مدر المصطفى كرما
بيرن بيرن سازين من كيلا وصلي النبي تسليم حلي به والأمير بريهان يلا دب مغلق أسلم يوكي آدمات ينمي أجل لك مامم يلا بيان يا آدم أقدنا نتيسو قلن يكير لمن كي آلمن كيلا بيان يا آدم an hadna na yesu bonin yi kere ni mengo ya la mengo ya la lama arada ila ul arshmalikum izaru ghayr wara fi ma shi ya la nabi adama da ko dan ñanam fukki ban fa bunt al jama khabna al khalqi ya la leeram da rogu ci mama adama waralon bur ya la jegal ko lama ta ba ya la habler gabruga akatan ga daldi ko sol mu daldi jog ci sili andak sanki yalla mu bindi maam sunu hawa bo la len kalasal mu sol ko leer ak rasulullah yalla kero ba maam hawa ambi ci se leer ga to ho ci le fi adam hande sawa yalla kero ba maam hawa ambi ci se leer ga to ho ci le fi adam hande hawa yalla kharab ba ci ci do wala muhammad bu xey ci ke ci ñoom ñepp hande ak ci se yalla bu yalla dal di wasal 50 min ku ci bin yene ko sen sa mu andak leer ga yalla xewon da sa wax ci da yo xamna da yu ñu muy ni leer ka rasulullah yalla leeram da sa wax ci da yo xamne dawuñu moy ni leer ta rasul ni yalla min tayrin asanin ni tayrin asanin ni tayrin asanin fi jabi yalla ya tayr asanin ni tayr asanin ni tayr nasrin tuba wa allah ya tayr asanin ni tayr asanin ni tayr nasrin tuba wa allah yadin ya qur'an bilam sen moje kuluhuma kibo jamalata birama saral naru khalilullah ibala kul yalla ma ya naru koni fayna yalla nambu sorox na la fay talam ba soppi ko muy bal dan ba nak salamam reyna yalla idris yalla ndam a fabler ga delu jabo bur yalla yoni ko bil ayati yalla idrisu da na wasal fan wiri ci ñu wër ci benn dess doore wër momel gayalla idrisu da na wasal xameri tiir ñu wër ci benn dess doore wër momel gayalla xuno qadantu wa day dekk ak bir sabadam mo dox ñu bar na ko ya idrisu yalla iza khayunsa Ismaïla kulimo asini kam lerd lan tawo bayalla yaqoba lawla rasulullah ma bariat haynahu min damadil ni husiyalla gatam yu muru yow motam mustafa la gasal xane sir yusuf de lo gis bayalla gatam yu muru yow motam mustafa la gasal xane sir yusuf de lo gis bayalla bi unin li daawudul hadid bi wala la cheikh bamba fi nasmi yalla bi unin li daawudul hadid bi wala la cheikh bamba fi nasmi yalla xeram da sare ci noy am fa guddi bi at fayma satum gentu iglil may jayalla ci bo ci taha rano ngeñu lon ci rajab rubana wargal ga andi yuma yalla nabal bayam yeb musal sobe ye jalla ñum teral ba gem ba halal yudi yalla nuru jalali kamal kar ba yusufam ci leri taala selmo nox ma yalla budul ko na mustafa daawud man ci la lay jallo ta taaya nalal mul ka yalla ayyo baragam ga da do ci re ya ko wirul يا مصطفى ما يكون إهمال هبو يا الله لا رمضوه دومي هبو لاي موك جغو
وكان من عرب أقافي لو وصالي بومي كنوكين أبو عرب ويرم دموك جغوف أبو دي لو وصالي بومي كنوكين أبو عرب ويرم دموك جغوف أبو دي لو يا دخ سليمان داغي ورنجلو دي دول hamba jinin yaagna yaywo tayana khuduha min shahrin wa rawahu kaza ya kamu matin dajal dal qisa yana hibu sulayman ba zawtu lay bu ya ndajaw yow mustafa ya dimbo kam tur wa yana hibu sulayman ba zawtu lay bu ya ndajaw yow mustafa ya dimbo kam tur wa yana budul kono mustafa mo zaadu ham ko gona ma fi yaminika ya musa ka ya la ya ta mu kharba hu khashumin ya al jabalay firawna ya labtamo mala ma ya la hi zamu maryama ya gabru ga yubaras firami o ya geisa ni na ya la wa taret na bagi Allah Mustafa Karamun.

Jena bim de mi kara min al man aliyu ma wayla la ya la dal ma wax la ci jena bim de mi kara min al man aliyu ma wayla la ya la bada suma suda min al nihamati wa zab al kawn min an la ila wal kainat ya yul mustafa khulqat dunya wa ulam jami'an min wa la هو أول الحلق سر العالمين نبي كذا جميع البراء يا منه يا الله ولو الله ما أجل الله وجود والعاف حجان ما كان إلى منه يا الله حاسد الأنبياء مجل ومكرمة وما الذي رسل جزل منه يا الله هلا بي آدم أجناها العار تبا وللخبال جنا في سني الله لا ملائكة رمان خلص جدد سجود سن ما تسريفي الله مصلا في سيري نور النبي وما بدا سجود إلى النور الله إدرس لما دعا لو الله ما أردبت إن المهيمن أقدر الله إدريس لما دعا لولا ما أردبات عند المؤمن أقدار لولا ويولس الفضل لما بالحبيب دعا أنجاه مولا ولا من هود الله بيك وصل النوم فاستجيب له نجا ومن ناو في الفلك يلو نجا من النار إبراهيم صادس أرى ولم يوسوه في النار يا الله نجا من النار إبراهيم صادق أرغى ولم يوسوه في النار يا الله وليس بي في الدم من النضال خناء يا ألمين بي في البغر يا الله يقوب العاد بي من كبد نسلت هضاه مولاه من أهدر يا الله وضر يوسف مولاه عليك سعاد أرزال هذا له من بلد يا الله أياب من دري لما استجار به أبراه رب الورى من جاي الله تعود من شره نال الهجب له وفي الحكمة وتغيب يا الله داود من شري لنا حديد له واتي الحكمة وتزيف يا الله بي سليمان نال الملك منفردا إنسان وجنا وريا زما يا الله موسى هلا تورنا جاء الكريم به كان الخطاب له في سري يا الله بي كفى الله هيسى مكرما أبدا مجال يؤتي له رب مينا لولا ولولا ما خضر السماء وهلا وما ارتقى رسله إلا منه يا الله وعلى انبياء وبيجا ما تبهم وما هو مجنون إلا ذي الله وعلى انبياء وبيجا ما تبهم وما هو مجنون إلا ذي الله بجاي يا إلهي ويو أرنا ومن هلين عابيس منه يا الله وهتر مدر يا المصطفى كرم بر جاد سزين منك يا الله وصل النبي تسليم هلي بي ولغيره بريحان يا الله دل ما هو خلاف راك موزو تافا دسلوه

0: معايا الله دبل المغرب طايق مصطفى مهمين كم نديات يا قريش فيه معايا الله يا يب دوك ديكو خيمم مكة داك يمن واسا مقوم أبواسين يا الله هند الوسلمة وليلة تكون أو شرب خير الدنيا قلسي عبد الله يا الله مدق لين دال دي دم بيت المقدس نجير فخم ديجينا تجر يوسف يا الله نير مكة دا نكو بيس ناك يوسف فر نير تار با اك لير غا اك سمبل غا يا الله ngir makka da nañ ko ubis na ko yusufa far ngir da dag leer ga sempal ga ya law ke yo nu sa lo ko wax bin bay aminatin gis moy dabante ak hayo babla be ya law mu rendi labbe ba dor mbolo ma dak ñu daw mu don ganna ye yo wa makka ya law kero la wax bin gis ak soxna am sa baradwa ñu may ko aminatin lillahi ya allah lisanu hal dali wax boge ci lañ ñu ko bismi rabbil wara may len ko ya allah bakhin bakhin min fatatin wa hi aminatin
1: umur groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ukap fm ukap tv ukap web ukap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait qui tout bandam.
1: Bismillah Yassimi, Sani Yallah, Khalib Tadatu, Binasmi, Dure Yallah. Bismillah Yassimi, Sani Yallah, Khalib Tadatu, Binasmi, Dure Yallah. Dure Nudiw, جراد المستضعى وأما راوى مولد المختار يا الله حبال مكر رسول الله واستمعوا وانشدوا يا ملا لنقي الله دقل انتخوا دقلوا لي ما يغموا مدنا من مولد الهرب المنشور يا الله مولد الداية نسر لا يويبي ولا فل نغير مجايل يا غم مهنا يا الله damay xamal gaay da mawle lu doonu sawar ndax yalla fuñ tollu na yalla wa yalla mana mama way yaram waye kon bu xam xam ci lu tax tag yonem war mo yalla xam yalla xam famu del yonem ba war nakku ne ku len xam yalla bun xam ko ka yalla dana foy turim amam مقارقين المجزات ومدادف بابا يا الله من فيد به المناوي يا مجيم لنا خرفت سان اسم في المنشور يا الله والمولد الدري والبري لا يكوي ولد مناوي والبرشنج يا الله نرانا يكسي نيو في كبير فنيو ما تعمى بولا تسين مولد يا الله محمد خير خلق الله في يبد يلا وسلي هل يدهر يا الله محمد خير خلق الله في يبد يلا وسلي هل يدهر يا الله لولا ما كان ملك الله منتسما دنيا وأخرى من الأسمان يا الله قد كان نورا ولا لوح ولا قلم ولا سماء مع الأملاك يا الله ولا جنان ولا نار جيم ولا أسل وفرس مع الأنهار يا الله ولا نجوم ولا شمس ولا خمر ولا زاب مع الأمتار يا الله ولا جبال ولا بر ولا شجر ولا رياح يكفيني يا الله ولا دواب ولا انس ولا ملك ولا جن ولا انس ولا جار يا الله فالكل من نوره رحمن اوجده لولا ما كانت الافاق يا الله مسجان المصطفى بان امان لنا والكائنات من الانوار يا الله يا مولد المصطفى هيا جنيجتنا أسقيتنا من هيون منك يا الله يا مولد المصطفى سربت مسمعنا بذكر غير البراء يا دهر يا الله يا مولد المصطفى فرجت كربتنا قصوتنا عقدة الأنهار يا الله يا مولد المصطفى فرجت كربتنا قصوتنا عقدة الأنوار يا الله يا رب عفوا بجاه المصطفى كرما واستر عيوبي في داري يا الله واكر نظر المصطفى كرما دهرا دار في الساسي منك يا الله وصل لنا بتسليم حبيبي وروي روحي ريان يا الله لما اراد الهنا شمالكنا تدين نور رسول الله يا الله خلق دوان فسمعها بقدرتي زجرة الخلد واليقين يا الله شرب يا الله حمل لي يا محمد ما لبن الرنجام ويسبال يا الله يمن كيوان غاسلام بين دم موغن يا تيميري هدينا كي سدم يا الله مبين الارجا تكيرا يلوصل قد ملو جمال مثال خوف يا الله سبال نفوذ جروم يعرف كي جنني بعد شكو قرب بإسم الله يا الله bur yalla jox ko fa mer atul haya imu yor ba leer ga seto ba gis bopam ba yalla batin ba dal di sujud ngir kel sa yalla taxaw juroomu yon ni dugal fa bindi yalla juroomi julli mo ta de su len mana ba ni mo am be kekale ke loru ke yalla ni noori rabbil wara anwaro kul dal حبل القلائق في المري يلو أنوار سابه من نوري قل غد وعلم بيا وجميع رسل يلو ليرم جامنا ليرم ربه ودكور رمت بخمسين ألف هام يلو ليرم جامنا ليرم ربه ودكور رمت بخمسين ألف هام يلو بري الله دالي ديغل leer yoy yep ñu wër ngir jaamu leer rasulullah yallah tafa wa tafo bismillah ñepp nga na subhan khaliq haza nur yallah ñi wër di wër alfu alfu hami malu kuful bilambi wa shukri wa tasbih yallah bu yalla xol leer ga muy loxfar ba ñak ba sax di tok tok hayaan minhu yallah ñanam tu doki ne jigo babakar omar usman shum halim wa ma yalla bur jallu binda ca tokin yo yawan jalla sal malaika ya harasat kursi yalla wa lambiya wa jamir si wal kurama wa lahi wal khalam mazas yalla bur yalla na halimam goge binal majikum ma kanu aw sayko lu de la yalla muna ko man ana lan lay jek bindu bu wir ya rabbi ya khaliqal asya ya allah muna ko an la ilaha la sharika lahu ila ilahu wahidan bayna ya allah muhammadun khairu khalqi lahi fi yabin salali ilahu khalqi ya allah ba yalla tudé rasulullah madana muti bagar dali sujud fo ba yalla sujud na timira fo ge yu ma sugud magal muhammadu akhetam ngi yalla mubi mahajjana aqi wa yuri yamu yor wal wur wal dur wal wildan wa yalla tagin jana ma ak tangor wuri wamu yor ak kishaji dia ajana ngi yalla yalla ngana halimam goge bindal duma bal markel mu ummatu ulul hasmi yalla nanu matu musuta fa ya ghatu mus nibatu yalla dira dul khabo munawarna ya allah
0: ikapfm
1: musutaba ya ghatu musnibatu ya ladira bul khabo rumwana ya allah ya ummatul mustafa ustum bi sharafan wa lam yasakala insun wala jam fa antuma khairu khamil nabi ay wajah مبشرا من كلام من اي غرام واتر الندر المصطفى كرما دهرا دارك شاشيا من جاي الله وصلي النبي كريم علي به ورميره بريان يا الله دبل المخلف الليل المصطفى دخلوا شاول انشوفنيو في الكون يا الله دبل المخلف فالليل المصطفى دخلوا ca walam soga ñew fi taw ni yalla bur yalla bind na leral mustafa ti bindu fi al mulki wal malako fi dal ra yalla leram be jito melel ki miri jinni ba muy ki miri jinni ba muy ay jinni yalla leram be jamu na ler yalla ay melu yow yu xal dañu nopp degul fo fa yalla bur yalla sakal koy kiray ler yu ko wal ni mar fuk ak yar yu tali ngene yalla kiray lu nek musa fay jaama yag yag kiray lu gëna tal la wésu yalla mawlid balim lim tay kiray dana la ko wax al touré yone ma jamo fo fayna hijab khudrati rabbina shi malikina mohum le rek rasulullah allah yone ba sax na fa tay weur fukki jinni be ak ñaar jinni be tay tuddu allah mawlid bane law fa da jamo ci lamini kun zubana rabbi hali sahni allah bam jeexale lolé kiray hi ke buntu bayon hijab asmati fi nor yalla yonna ma sana ba tay dox fukki jinni dat ak genn jinni dat ngir jabo yalla mawlid bane la fa da jabo ci lamiñu ko zubana li sirril kulli yalla ñekeli kiray so dego ma ko ma xam hijab minnati fi nori yalla hobe la jamo borom fukki jinni dat yesu leppul ni la mawlid ba ko yalla mawlid ban helam fada jamo ci lan ñu gun subhan rafihuna yalla wa yalla deglu ñanan ci ali kiray ak ci laras ak kursi ak malako ci la yalla hijab rahmati mo yerma dem jamu yor shanal fati satul ala fin fa yalla mawlid banel am fada ya mo kulan ñu ku subhan rabbil rahim rahimin ci leer gi jabu sahadatin asal la jade mo yer taxete fi yonim fo fa yalla leer gi jabu Sada ji nasal la jete maya tere xetu yonen fo fa yalla lu mat gi yonne ci jinni hak yu mat la ba di jabu rabbul wala bin hale yalla mawlid bani la fa da jabu ki lamiñu kun zubana man la yaza lu dehra yalla deglu ni jabu karamatin ma wax ko nga xam moye karamay rasulullah yalla yonem ba sabatu ala jin yuna nadab hiya di jam borom wo na yalla mawlid bane lam fa da jamo ci lamiñu kun subhan rabbil hakimin sama yalla hijabu man shilatin moy sax yonem ba sax na fa kem lu ma juroom ben jinni atta yalla hijabu man shilatin yonem ba sax na fa kem lu ma juroom ben jinni atta yalla mawlid bane lam fa da jamo ci lamiñu kun subhanal mulki wal amlaki yalla hijabu yonem hijabu idayatin asal la jadeb mo yor ju bakketu yonem ko fa yalla yonem hijabu hidayatin asal la jadeb mo yor ju bakketu yonem ko fa yalla juroomu jinni la foge ci ak yu ma xam bi ya mu khalik moril harsi yalla mawlid bane lam fa da jamo ci lamiñu ko zubana zila shi wal kursi yalla yene ni jabu lu bowati la tabbi kerem moy pey bayar boti yene fo fa yalla ñenan tu jooni la fo fe ci ak yu ma xam li jamu bu yalla leer yey jolli yalla mawlid bane lam fa da jamo ci lamiñu ko subhana wa bihamdillahi yalla hijabu rafatihi huya dana lako ñol ma ko wus na ko jël kharba ya yalla yonam ba sax na batay yonam ba sax na ci yak ñetti jënu yu mat bu wor yalla yokal ko fay maqam ya yalla yonam ba sax na ba ci yak ñetti jënu yu mat bu wor yalla yokal ko fay maqam ya yalla mawlid bane lam fa da jamo ci lamiñu kun subhanahu malikul khudus ya allah hijabu ta hakim rabbil arshimam la jate moy pi baru ya di topante fa ya allah yonen ba jamu na foge ñaaru junni bi ak bu yalla nangul ko nangul xet ya allah mawlid bane lam fa da jamo ci lamiñu kun subhan rabbil qadim daimin kibir jabu شباب لا ملعب برمو خيدي كبات وانا يا الله ينم بسق نبا دنيا بلا كذب بيسن رب الورا محبوب يا الله مولي بني لهم فدا يا موت يا منكم زبان الملك محبوب يا الله كيراي مولده البري في لنيم كيراي قيد الورا يفل يا الله واعتري النظر يا المصطفى كرم دهرا بارك سسيم منك يا الله وصلي النبي تسليم

dulfil bariyana yenen bakul na ci gey gey tay dana fa filim giro yenen tala fil bariyana nawlel ci kaw leer ba leer ak mustafa da duge ci gey gey leer ngeneelal yalla yalla nurun hala nuri li nori ni nawiruna li nori mi nori anwaru yalla في بحر نصرته في بحر رحمته في بحر قدرته يا جاني يا الله بحر الكرامة ما بحر شقاوة ما بحر الهداية نافية صنفة يا الله بحر صباتي وبحر إكمتي وبحر معرفة ما يلقى يا الله كرب نجول مكة خوشي جيجي ليري بسر جوالك مهمي رب الحرسي الله بري الله خيناكو يلبو مهمو توقكي يو كي ميري كني نتك وننتي الله بري الله خيناكو يلبو مهمو توقكي يو كي ميري كني نتك وننتي الله ولا اللي مبخكدو في الانبياء يوم من الولوف ورسل الله الله burdel bindat chaleram go goje waratam wama ubahrin wa kullil hayni yalla burdel bindat chaleram go goje waratam wama ubahrin wa kullil hayni yalla wa samsawal khamar asna wa kawkaba man hawai wa nuril kulli yalla wa durral ursa ويقوت الكبد كسى السماوات والارض يا الله بري الله دل نكس ليرم كي يبارس مسخ فايات باسم الله يا الله وحتر النظر يا المصطفى كرما دارا بارك سزين منك يا الله وصلي النبي تسليم حليبي ورويرا بريان يا الله deglul ma xlana bur def leer ga ak famu do ce pey yalla ya ak ndambam ya yalla fa do ci sahir ba ñew leer ci adama ga la wax na batim ba la jël yalla yalla taxay na leer ga duggal ci lamp wi taras zabin alban min al ahwani yalla leeram ga sax ba juroom ñaar du digi ni bi ak leeral na dum yalla wa ukhran ba ba yalla bur yalla woru wuya asin leer yu baras ni jamu leer ak rasulullah yalla war na ñaras alfa alfin ami jinne jinne bi ak di xota leer ak rasulullah yalla war na ñaras alfa alfin jinne jinne bi ak di xota leer ak rasulullah yalla nya xol ko nya lan ko xol nya war ko nya baña war nya gis na len nya gisul len baba yalla ko xolato mustafa baba asal du ko gis dunya nu akhiram te gantel yalla yalla ñay raw ke rop na ñu raw ñay des ke rop na ñu des

compañero, ya eres que habla inglés. No lo veguito, no, habla el caunielo. Que va a hablar a la cojolera, el mismo maduna. Visita aquí el mundo, ha, muy ya, muy alo. Si tú no alfanlam, fue a ya, yo magam. Nir ya, mura, bulwara, ha, muy alo. Buria la dali va a salir, amga. Wa kamunyo lizadin min shama illahi yallah hamzan al-ghalab wa bejani maqam ligamu rabu wala wa abu yallah bur yalla delu tohal leram ga wa kamunyo lizadin min shama illahi yallah harbahan alam fode ki gindat ligamu rabu wala fata hu yallah Buri Allah delu tohal leram ga wa kimunyo Nekhamisin min shama ilahi yallah Famiru binilaham Fode kadimaham Bijamu rabul wala Rasahu yallah Buri Allah delu tohal leram ga wa kimunyo Nirabin min shama ilahi yallah Nisruan alfanglam fode Kadimaham Bijamu rabul wala Lirazi yallah Israan al-Fallam, Fawbe, Jadu Magam, Diyamu Rabbi, Rabbal Hansi, Allah, Buri Allah, Diyamu Tohol, Leram, Ga, Rakimu Nyo, Lisa, Lisin, Shama, Illahi, Allah, Yannam Basratu, Allah, Jinyu Madlabab, Bini Rabbil Wara, Manamu, Allah, Buri Allah, Diyamu Tohol, Leram, Ga, Rakimu Nyo, Nuram Lisa, Nisama, Walarki, Allah, Musafa khamsa talafin Bila kasabin Bija mubari Bara ya bera ya na Buri Allah delu tohol leram ga wakim yo Li awalin min sama ilahi ya na Mutwakisi ya sama Bihi malikina Bendi mi adama Bissal sale la Kerobba ya Allah fabe Mam sunu adama tin Waler gana Tabi fofe sawwa ya na karaba yalla fabe maam sunu adamatun waler gamaw tabi fofe sahba yalla maam sunu adamana bu yalla way tokhalo leer ngum dumi no hol fa yalla maam sunu adam wote mustafa de telo modaw na usdido nidini yalla malaki yebbe su jot iblis lan ko taxaw lil kibri wal kufri yalla leeram da sa ca gannaaw ak maam ja yegg yeg malaaka ya ngay siyaari sappe yallaw maam su naa dama naa buur yallawaay toxalo leeram muhammadu ni mawool ko yallaw leeram nga leeral jéem maam su naa dama far malaaka ya ngay si jóor ni noor yi yallaw maam su naa dama sal moo leer ga gellu tawat ni yàlla roof ko ci saar waaroom yi yallaw karok la yalla tokhol leram nga daldi ko sol ke sanni kay ba mu jallo leer ja yalla mo ta ba kuy taaya taaya sanni kay ba mu yel moy sanni say taara ngir leram ja yalla mam suna da ma jallo leer sa ba yeret ne yalla roge ci sa waro mi yalla bur yalla ñadil ko leer ta ba ke dem ñu mu ro ci digal ba muy sada le yalla Usman leram ga ak leer Omar ga mu am mom lañ defal ñaari waro mom ñay Allah halli ay dara baram dem na tan o leram ga jalli na fil asbaati yalla le tax ko xam muy tasaf do gis mu ngabi kurus waro ñay lañ fa ba jot seen bo jey Allah le tax ko xam muy tasaf do gis mu ngabi kurus waro ñay lañ fa ba jot seen bo jey Allah اسقيل من شبه مولى بيسوي خصبات مول ام لا امجاد يا الله اسقيل من شبه مولى بيسوي خصبات مول امجاد يا الله لما كان عقل النور مصطفى وكزاد انوار اسابه للجد يا الله واتر مدر المصطفى كرما
بيرن بيار سزين من كيلا وخلي النبي تكريم حليبي فرير بريهان يلا دب مغلق أسلم يوكاد أمعاد ينمي أكل لك مامم يلا بيان جاد ما أقدر نان يسوع بني يكير لي من كيا لما يبغى لا بيان جاد آدم أن هذا نان يسوع بني يكير لي من كيا لما يبغى لا لما أراد إلى أول السماء لكنا إزار غير وراء في ناس يلا لكن آدم بكر الدنيا نفكي بانو فقمت الجنة خبنا الخلق يالله ليرم دروف جمعام آدم آور لني بوري على جدر فلما تاب يالله هب لير قبروغ أكتن قدل بكسر مدل جوك تسلي عند السنك يالله مبين بمام سنة هوا بولي لن تلسل مصر كل يالك رسول الله يالله كرب ما هو أنبيسيس ليرجعه كليبي آدم هنيك سوي الله كرب ما هو أنبيسيس ليرجعه كليبي آدم هنيك هو الله كرب سيس جدو ليرجعه مدغي بكيكين ينبو هنيك سيس الله بري الله دال دي وصل خمسين من كتب ينيك سيس ما عندك ليرجع الله Mereka bersabar cinta yo hamba tahu nyumui nirlerikah Rasulullah ya Allah. Mereka bersabar cinta yo hamba tahu nyumui nirlerikah Rasulullah ya Allah. Minta irnasanin fil jadi ya Allah. Ya cair alasanin. كاير لسنين لكاير نسرين توبا وخلاف يا كاير لسنين كاير لسنين لكاير نسرين توبا وخلاف يومين يفرغان بلمسين موج كلهم كبوت أمدتها بالآلاء سر النار خليل الله إبرال كل يلا ميانا ركوني فإن يلا نمروس طرحنا لفيتالاً بصبكم بلدن بانك سلاماً رينا يا الله إدريس يومن بابا فبلغ دعو جبور بري الله ينيك بالآيات يا الله إدريس دانا وصل فنويري تيمور كبن بس دور مومل يا الله إدريس دانا وصل فنويري تيمور كبن بس دور مومل يا الله أخنا قدم توا ودي بكبر سابدا ما دعني فرناك يا إدريس يا الله إذا أخ يونس إسماعيل كليم أسيني كم ليرد ليتاوب يا الله ينقوب ولولا رسول داي ما برئت هيناه من رمد يوسي يا الله بكم يمور يا موت مصطفى الله جسر خميس يوسف دلو جسم يا الله قدم يمور يا موت مصطفى الله جسر خميس يوسف دلو جسم يا الله بي أنين لداود الهديد بي رولي لسيق بمبغة في نسم يا الله بي أنين لداود الهديد بي رولي لسيق بمبغة في نسم يا الله Lelam dasar ikinoi, amfaju dibat, fay masatun, bintu iglin leja ya Allah. Kiboti taha, lelum danya lomjirajab, rufana wargalga, andagi umay ya Allah. Nabal banyam ya, musal sabbeen ya jalanyam, heral bagyam bahalan, yudi ya Allah. Nuru jalali, kamala tarba yusufam. كليري تعالى سلمو نغمى يا الله بذلكنا مصطفى داود من تلالي جالو تاتايا نال الملك يا الله أيوب رقم قداد كيري يا كبير يا مصطفى ما يكونه من هبو يا الله ليرم دوم هبو لاي موك جغو
وكان من عرب أخافي لو وسالم دومك نوكن أبو عرب ويرم دموك جغوف أبو دي لو وسالم دومك نوكن أبو عرب ويرم دموك جغوف أبو دي لو يا دخ سليمان باغي ورنجلو دي دول hamba jinin ya jana yaywo tayana khuduha min shahrin wa rawahu kaza ya tamu makin dajal bal qisa yana hibu sulayman ba zawtu laymu ya dajal gaw yaw mustafa ya dimbo tam tur wa yana hibu sulayman ba zawtu laymu ya dajal gaw yaw mustafa ya dimbo tam tur wa yana budul kono mustafa mosa du ham ku kono ma fi yamin kaya mosa kaya la ya ta mu kharba hu khalsumin nyaaw ke balay fi haw na nyaaw lab ce mo mo wa ma ya la hi zam maryama ya gabru ge yu baras fegem yo ya ge isa ni nda ya la wa ta re na ba gi Allah Mustafa Karamun.

deglu ma xlaati jeena bim demay ciarab min al man aliyu ma waylo la yalla deglu ma xlaati jeena bim demay ciarab min al man aliyu ma waylo la yalla bada suma shuhuda min al nihamati wa zaba al kawn min an la ilaha wal kainatu يا يوم الزبا خلقت دنيا الورم جميعا منه يالله هو ولد الحق سر العالمين نبي كفى جميع البراء يا منه يالله لولا ما اوجب الله وجود ولا حتى انا ما كان الى منه يالله حاسد الانبياء مجدا ومكرمه وما الذي رسل ينزل منه يالله هلا بي آدم أجنى هرعى ركبا وللخبال جنى في سني الله لو ملائكة رمان خلص جدت سجوديس ما تصريفي الله مصلى في سري نور النبي وما بدى سجود إلى نوري الله إدرس لما دعا لو الله ما أرتبت إن المهيمن أقدر لولا إدريس لما دعا لولا ما أرتبط إن المهيمن أقدر لولا ويرس الفضل لما بالهبيب دعا أنجاه مولا ولا من هود الله بي توسل النوم فاستجيب له نجا ومن ناو في الملك يلاو نجا من النار إبراهيم صادس أراه ولم يوزوه في نار يلاو نجا من النار إبراهيم صادس ألغاه ولم يوزوه في نار يلاو وليس بي في الدم من النغال خناء يعلمين بي من الغر يلاو يقوب العاد بي من كبد نسلت هفاه مولاه من عبده يا الله وضر يوسف مولاه عليك سعاد أرسال العاد له من بلد يا الله أياب من دريه لما استجار به أبراه الرب الورى من جاء الله داود من شره نال الهجب له وأتي الحكمة وتغيب يا الله داود من شري نادى الحديد له واتي الحكمة وتزيف يا الله بي سليمان نال الملك منفردا إنسان وجنا وريا زما يا الله موسى على تورنا جاء الكريم بي كان الحجاب له في سري يا الله بي كفى الله هيسى مكرما أبدا مجرى اليهود له رب بينا لولا ولولا ما خضر السماء وهلا وما ارتقى رسله إلى منه يا الله وعلى انبياء أبيج مراتبه وما هو مجنون إلى بينا وعلى انبياء أبيج مراتبه وما هو مجنون إلى بينا بجاي يا إلهي ويو أرنا ومن هلين عابيس منه يا الله وهدر مدر يا المستوى كرم دير بعرف سزين منك يا الله وسلم بتسليم هلي بي ولويره بريحان يا الله بل ما هو غلا فلي راك مزوتا فادس الله

0: بني هدانا يا الله بلا بلا بلا بلا شنجنا يا ديوال يا هلا يا دينا يا الله يا الله غرب يدن داوا هاشم ينا يدي وقت يا هلا يا دينا يا الله يا الله بل يرجسي بابورا وزيد جوجوبيس أخيسر أيها بزاد واو ما يا الله ينيك هدية أغلى يا دينا كدنو بقولنا دين كيسون هسكن يا الله متعب باين كراب عبد المناف ما في ومن مدن كوكب دينك بسم فاتو يا الله متاكو باين كرار عبد المناف ما ومن مدن كوكب دينك بسم فاتو يا الله بلدنك بنت عبد والله هو مناجر دينك المدينة أبي بلاي يا الله بلدنك بنت عبد الله هو مناجر دينك المدينة أبي بلاي يا الله كرولا سمرانيان دمت كمورتا يلن عرمال فايت امرانيان فايشوخنا يلن متدو قد يجيون بوري الله ناكو جلل سلمة تموي بنت همرين فوفا يلن سلمة متاهرة أسيال التاهرة من تاهر ناسمين أخلاق يلن سلمة سقية خو من سات مكرومة مغوضة الحين سات الوسي الله سلمى سقية خو من ذات مكرمة مغوضة الحين سات الوسي الله سلمى كثيرة مال أمها وأبوه هقالها من بني مجاري الله حاسم كراب بن بن مخمف نغل بن الخبار كن ينم بن حقي الله كراب لجب دومي بايام ييب جوم ني نيس متالباي ما جيور سي بي يا الله متالباي ما جاموا داي ييب نالين كو يالا جيتن بولين كوي جيتو يا الله ني دال ديكو جوخ ييري حدنا نا ييب موزال سيين مام ياو دنجو دا دونان جا يا الله دراي مام سو ابراهيم الله يتكسو سول دال سي ساكتو نوين با يا الله nobo kilabin heraklay nu ayla ketek mantam usay mahanam ilyas ay allah nibala ko awsi ismail parazo munga nawal kemisa ak mahdi ay allah jebal ko chaabi khaba maga wofa mu yor siqayatul hadi moy khalifa ay allah bokam gidal ko handang mom ba gi jegal salma te bo man ci rewam samé law ni dem lu yok bay ba ak bokkam be daldi lo ba ñang na ñi lay eulu bayti la hi allah banno na jaar daldi sam ba xeyma daldi dalal ci digi marché ba ñi warate allah wari ma ñaw di ñoo asif ñoo prophet na mara ban saibal anwari allah wariyo ma ñow di new york asim yu bu rawet na mara ban saiba allah ya allah salma ñu wajal ko jangoram ko dar ko mu jox yasna jaban ya allah ya allah baye ma sambal ko xeyma burus bu rawet te dengal yeb keur ga ñe mara ma ya allah ñu daldi wo gam nya wo salma ñu daldi nayo jangor ga sal xolle ni anwar ya allah kaba basalma ci se asim leret ne meram ngir leer ga tar ba ak wa tay wa ya allah kaba basalma ci se asim leret ne meram ngir leer ga tar ba ak wa tay wa ya allah ni daldi di daldi may asim daldi ko jël shaytan merna kero ngir may ga ya allah ni daldi di daldi may asim mu daldi ko jël shaytan marna kero yor may dayal
1: ni daldi be daldi may asim daldi ko jël shaytan marna kero ngir may gayal shaytan ñu na kero soppu ku nit ku taxaw digin janaat bu amrin ni na yalla banono jaar niñ bare jambar bare ko alaw salma di gini seyan ndaw ñom day law iblis ko rajo nasim roko ba joba daw ngir leer ga genn kero mbolo maya law asim defal nako ngan go xamne bañ ma su go gis no fu degul ko fil hurba ngi yalla kederi nagaa

المصطفى أستم به شرفا ولم ياسك لا إنس ولا جام فأرجم خير خوم للنياء وجام مبسرا منك من أي غرام وأعتر الندر المصطفى كرما دهرا بارك شاشيا من جايلا وصلي النبي كزيم علي به ورويره بريان يلا دبل المخلف اللي يرق مصطفى دخده كاولا شغنيو في الكون يلا دبل المخلف فاللي يرق مصطفى دخده كاولا شغنيو في الكون يلا بوري الله بننا اللي يرق مصطفى تبنو في الملك والملك تدر يلا ليرام بجيكو نالين كيميري جني باموي كيميري جني باموي اي جني يالاو ليرام بجابو نالين يالا يميلو يو يخال دجو نبو ديقو فوفا يالاو بوري الله ساكال كوي كيراي لير يكوول يمارفو كاقيار يتالين جيل يالاو كيراي لنك مصافي جابو اياد ياد كيراي لنو جنتال لوليسو يالاو mawlid balim lim chay kiray dana la ko wax ak touré yonem ba jamo fo fayala hijabu khudrati rabbina shimalikina moham le rek rasulullah yalla yonem ba saxna fa tey wër fukki junni biat ak ñaaru junni biat tey tuddu yalla mawlid bané law fa da jamo ci lamini kun subhana rabbil hali sahni yalla mam jeexale lolé kiray hi ke buntu bayon hijab asmati fi nor yalla yonen ma saxna fa tay dox fukki junni biat ak ben junni biat ngir jamo yalla mawlid bané lam fa da jamo ci lamiñu ko subhana lali sirril kulli yalla ñekel kiray so dego ma ko ma xam hijab minati fi nori yalla hozel jamo borom fukki junni biat yesu leppul ni la mawlid ba fa yalla mawlid ban elam fa da jamo ci lamiñu ko subhan rafihuna yalla wa yalla deglul ñanan ci ali kiraya ci riyaras ak kursi ak malako ci la yalla hijab rahmati mo yerma ngeen jamu yor sanal fati satu ala fin fa yalla mawlid banelam fada jamu kilani ñukum subhan rabbil rahim rahimin law ci leer hijab sahadatin asal la jadet mo yer taxete fi yonen fo fa yalla leer hijab

ñew mawlid bani elam fa da jamo ci lamiñukum subhan rabbil hakim sama yallah hijab man shilakin moy sax yanam ba sax na fa kem lu ma juroom ben jinni atayama hijab man shilakin yanam ba sax na fa kem lu ma juroom ben jinni atayama mawlid bani elam fa da jamo ci lamiñukum سبحان ذي الملك والأملاك يا الله حجاب ينن حجاب إدايات أصل جدد ما يرجب قيت ينن فوف يا الله ينن حجاب إدايات أصل جدد ما يرجب قيت ينن فوف يا الله جروم جن لاب فوف كاب يمغم بيام غالب نور الحرس يا الله mawlid bané lam fa da jamo ci lamiñu ko subhana zalashi wal kursi ya law yana ni jamo lu bowati la tabbi kërëm moy pey ba yor boti yonen fofa ya law ñanan tu jooni la fofé ki ak ñu ma xam li jamo bu yalla leer yey jolli ya law mawlid bané lam fa da jamo ci lamiñu ko سبحان وبحمد الله يا الله حجاب رفته هو يا دنا لك نول ما كووس نكو جيل خربا يا الله يونن بسخنا فتاي يونن بسخنا فكي ياك نيتي جنو يمد بور يا الله يوكل كو في مقام يا الله يونن بسخنا فكي ياك نيتي جنو يمد بور يا الله يوكل كو في مقام يا الله mawlid bani lam fa da jamo ci lamiñu ko subhanahu malikul khudus ya allah hijabu ta hakim rabbil arshi mom la jate moy pey ba ru ya di topante fa ya allah yonen ba jamu na fofé ñaaru jooni be ak bo yalla nangul ko nangul xet ya allah mawlid bani lam fa da jamo ci lamiñu ko subhan rabbil khadim daim allah kibiri jabu shabat la milat diram xet bi ci batin worna ya allah yonem ba saxna ba juniyat bi la ay kasabin bi isni rabbil wara

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

رجعت الوعد يتريان عزق القدر النار أجل ما خدني وخدني ولا وخدنا على بعده.

محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. لم يبل مثل المصطفى محمد شرا وجهلا في البرايا صمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
1: ولقد كرمنا

وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.

قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإهلانا دعوت برا رئيما نهما كرمنا في البر والبهر نعم الله مولانا

ربيتني بعد إدهام وتروية عن يوم تروية اسجدت سديانا مكنتني بعد ضيق زرتني هللنا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: موسى
1: حارون يوجا يا شباب مطير ودا وشنكني شادو يا الله ويولي إزاق وقيره من أنبياء رسل لك يا الله وبالملائكة رسم شهدهم جبريل اسم بميك إلى يا الله وشاهد النقير في أقاب الأرض وإن قلائق هزا إلى يا الله وبشابة ثم حول يا إيمان واللامدين الأخبار يا الله وبشديق من فاروق اسم به نورين ثم أبي جبتين يا الله بمعادك مشاهدة من أبي حنيفة أحمد المغمود يا الله بله والقلم المحفوظ شمدير شك النشيم وبكرسي يا الله وبالقرآن وبتول شم بما داود جابيه وروه يا الله بل صلاة وتعظيم عليه له ولا المشرب والأسواد يا الله وعلى من عالينا ربها بيضل وعبلتا حل في دارين يا الله وارتح لنا كل باب كل دفات لسالهين من القيران يا الله واحلق بنا الحجر الدين مقبنا شللا وابلنا جن وشيدان يا الله وكملا كل ما نمو ونشده وهلنا كل ما نطير يا الله ورنا كل شيء شاب نشي أران ويجيدا كل زيد شري يا الله تبلنا ولا سهيل ما بدلا وهب لنا رلما توفيق يا الله وَدَمِلًا قُلَبًا يُذْكُرُ بِلَهِ قبل المشهول لنا يا الله يا الله وكلنا آدم من كل بحجة ونجنا من البلايا جهر يا الله وآفت آد آد مقزد مقزد آد قزد بخر يا الله وآفت آد محقزد بحد سلسلة شدة والبقر يا الله يا بالغياد مسيرة غلب وفاقد مطل هجوه يا الله وبالند والوباء وحق نقرق والباقي بقرق والقد يا الله هل وبرد منح بالقربة لقم دلالة حرج والقم يا الله وحامدي وقباد على شغل والمسط والقرض ثم الغد يا الله وقلد مهجول الحلة مرض ثم جشاه بين ونقزن يا الله ومن قباد الدنيا شم أقرب ومن فدوهما يضرب يا الله يا عبر على كل شيء خالد محمد على النشيم اشتوى بالقال يا الله إني سألتك قلبا قاشعا مطوى لأنوي من كثيرا يا الله ودومة قبلت مهملة مبيت مع زوجة سبهت في الدين يا الله وكل شملنا من شجاوة مطر ومن وسد العين يا الله وطر السهر وطر القلق انتهبوا مجلهم مشاهد يا الله إني جعلوا في دار يا جقدي حسنا عزيزا كل مدى يا الله فلا تكني إلى نظر عليك كن مجيبا يا ثم أدوك يا الله وجلساني وقلبي ذاكري كمان عند الممات مع الإيمان يا الله شبي يقيني في قلبي بلا وجل حتى أهيب لقاك الحق يا الله ولغل المراد مراضا من كل الشر وكرم بالداه يا الله

0: Kevin. Lakaan di sini kay Allah. Ya Allah, wasin wa malik wa albi kay Allah. Wajadu kal yawm ya Rahman mutajian. Fawzi rizat fi dunya kay Allah. أنت رحيم الذي أرجو برحمته اللهم لا خير منك يا الله ملك يميني وقلبي سن يا ملك بلا عزاب بجهود منك يا الله قد تزري يا قدوس مبتديا حنيما الدهر يا الله أنت زعم الذي دلمت كل يوم قيوب نرد أني وهم كردين تفدحر يا الله أنت زعم الذي دلمت كل يوم قيوب نرد بطريق منك يا الله يا مؤمن في كل أم في دارين يا الله وبالعلم من سد سرائك ما قد تدر الى الجنات يا الله انت العزيز الذي يقوم بعزته اذا يقتلني ثم يا الله اجبرت لي انك الجبار ذو ملكا كل الهداب الذي يطرت يا الله كفجري كل سيكر بلا كلف يا متكبر قلت الكل يا الله يا خالق ما أسى أبدا بالبر والسفي والردوان يا الله يا بارئ القلب قل لي نفض من سن وقل لي أجر للجنات يا الله وسبرا يدون المكيا قفزني كل زني قد أتيت به لتبسني يا قفال يا الله قعدني ربي أخداي بلا سبب مني همتك يا قهار يا الله وأتلي من كسر أنفاق مؤلفي والله كسرني يا وهاب يا الله ليقد أزمان لك يا من له مريم وقلت لي مرق يا رساق يا الله فدعف لي كل ذاب كنت فاريه لأوليائك يا فتاوي يا الله حلمت لي قيب عتازك متبعا قبلت يا رفا لخير نهيك الأكدار يا الله بسطت يا باسر آمال لي بردا فأذكر نباستي دارين يا الله قبلت يا قادر أدالي ومدى لخير نهي بقفل منك يا الله ربك يا رجل داري سببي بالقدر الفضل منك يا الله التمويز الذي لا تمضي سره كلا معزا وهبا فيك يا الله انت المصير الذي تلليس به الانس والجن يا شيطان يا الله انت سميع الذي ناجيت غوثا
1: UKB FM, la radio citoyenne.
2: UKB FM, nous sommes ici à Toubandam.
3: UKB FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UKB FM,

والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فتعالوا أيها الإخوة المؤمنون ونحن نستعد لذكرى 18 من صفر تعالوا نتذكر جانبا من وصية كتبها صاحب الذكرى رضي الله عنه للمريدين قبل سفره وصية طويلة جامعة منها قوله قدس الله سره من فعل ما أوجبه الله مخلصا نجا من النار ودخل الجنة بفضل الله ورحمته ووعده ومن لم يفعله عامدا جحدا لوجوبه هلك ودخل النار بعذاب الله وغضبه وإعاده فيا قومي خافوا الله وأطيعوه فيما يأمركم به ولا تخالفوا أوامره واجتنبوا نهيه لا يركم حيث نهاكم ولا يفقدكم حيث أمركم وعلموا أبناءكم وأزواجكم وكل من تعلق بأديانكم ما أوجبه الله عليهم وإلا فسوف تسألون يوم القيامة ودوموا على التوبة في كل وقت وحين ليحصل لكم توفيق الطاعة فإن شؤم الذنب يورث الحرمان ويعقب الخذلان وقيد الذنوب يمنع من المشي إلى طاعة الله والمسارعة إلى خدمته ونهيتكم عن الإصرار فإنه يسود القلب فتجده في ظلمة وقسوة لا خلوص فيه ولا صفوة ولا لذة ولا حلاوة فيجر صاحبه إلى الكفر والشقاوة والعياذ بالله نسند برام تادبي سبحانه وتعالى بجلجنت محمد صلى الله عليه واله وسلم تعالى بجلجنت محمد صلى الله عليه واله وسلم بوكي يواتال ني واجال بيس بي سن ديغ لي وورن فك كانا جوم نيات في سفر دا نا جاندي ني فاتليكو دين كان ني خام دان نكو دين كان بوكنا سي دين كان بو غود بو خام ني لي ني بوغا واخ سي لا بوك لا تا موي توكي تام سي توكي بي وارال بيس بي لا دين كون طالبي لولو bayu lo rek xal bokku na ci lan di dengane won mu wax ni kep ko xamne day def na li yalla faratal ci mom te felal ko dana tabbi aljanna dana mu ci kawara ci ngeneeru yalla ak germande ak ak digam na yalla mo digge ko def lu bax mu fay na waye neena kep ko xamne liku yalla li yalla waral mom defuko ci ñaka dafa ko amutu ben ngant moko tay ci wedd da ko weddi dara alku dana tabbi sawara ci maamu yalla ak ngarum yalla ak tekkul yalla yalla mo tekkoo ko may mu buwal la dal ni wax ni yeen soy mbokk yeen sama nit na ngeen dagal yalla na ngeen topp yalla ci lim leen digal te bu leen woote ay digal neena na ngeen moytu ay tere bu mu leen gis mukk fu mu leen di tere waye bu mu leen ñakk fekk fu mu leen digal ngeen na loolu la sëñ digal woon ko xamne dañ la digal don fa nek ko dem na la fa fu wax na la bu fa jaar bu ko dem ten ma fa gis waxit ne da ngeen jangal seeni doog ak seeni soxna ak kepp ko aju ci yeen da ngeen ko jangal li yalla waral ci mom ko dengane ñu wara taxaw jabot kenn ko ñam jabot ci ay doom ay soxna ak yi ay ñu yidif ak ñu lay yidifé seen ñu neena nga taxaw ba ñu xam li yalla faratal ci mom te diko def neena bu len ko defut bo la ngay def na kala ci karam yalla sun borom bu yamal qiyamah wax ci yi den gamel na ngay len sax ci di tuup ci ngay wax woné jamono gënal de len tuup ndax taw fexi top yalla yombu len ndax neena bakkar dafa am gaf du mi andal go xamne kum ne ci mom da koy xam ba ba du mëna top yalla waye day taxit ndimbul yalla ci mëna jox neena bakkar jeng la bo xamne day tax nit du mëna dox jëm ci top yalla du mëna gawantu jëm ci liggéey yalla waxit ne dara na len ngeen nur ci ay bakkar moy def bakkar bu rabbu tutu day ñuural ak xol diko lendemal di wowal ak xol ci anam go xam dutu meuna mucc dutu meuna fel dutu meuna yek banex top yalla te lolou day xex ci borom jeme ko ci ak kefeur dañu ci wedd yalla jeme ko ci xex wala billah mu waxit ne bu len di yitte wo seen jëm yi di rax seen yaram bam set di setal seen yere ak seen yaram ci ay tilim ngir bañ nit gis yeen fik neena lolu du mbir mi deug deug ni mu deug deug moy bala nga xetal sa bitt na xetal sa bitt neena na ngeen yitti wo ci dafar seen xol moy seen biir na jax banam ndax bu sa kaw jage ci dir ga jegul amul yeen
nit ñi buñu gis ci yow ay buñu naxé buñu leer ci ni ngay mel ci sa digënde ci borom dara leer ñu lool lay bay waye dafa lu soxol naxol bu jégué faaw bu digga mo ne ko na ngeen yewal seen xol ndax mom la yalla ci xol mom lay jé néna na ngeen laabal xol bi ci ay tilim ak mbon mbon yépp lépp lo xamné ci ko xol la te xolé bokk yi mëna na jangoro iñaan jangoro yi nay jangoro yi bëgge jangoro yi gisal jangoro yi yëkkat suma fa xet ñeneen yu bare bare ne ngeen sax ba neen na ngeen musul seen bokk ci jangoro yi ndax liggéeyul ko ci la nekkon la tawul ci geej ba ñu bisoo ta ci la nekk ba ñu bisoo du ba kon loolu lañu dem kon nañu laabal suñu xol ndax di xol dere li ci def ma rek la dañuy fàttali wax yéen doyal bi moo xol ne am na ci yaramu nit aw lumbu waxa ne bu baaxee rek baax waaye su yàqu rek yàqu nee na mooy xol mu ne kon na ngeen sax ba seen xol jàpp pour mucc ci lépp loo xam ne dafay gàttal kon loolu mooy dénkaan li nga xam ne bokk na ci li sëriñ dénkaane wala jigéen bàyyee ko ci liggéey ñu ne ci yàlla ñu wut jabot ba mu dem si waaye ci la nekk ba ñu gisatu waa kon képp kuy wuyu aw turam li tax sa jox soo wér mooy nga bàyyi xel dénkaan bi yàlla na yàlla boole jëmu jëm wa baadu fa inna mimma awradahu alcheikh radiallahu anhu fi hadihi alwasiya qawlu fala tahtamu ya ayuha alikhwanu bi awdihikum wa abdanikum fatarsiluha وتنظفها من الأقدار والأكناف لئلا يطلع مخلوق عليه على عيب واهتموا بإصلاح القلب لكونه موضع نظر رب العالمين وطهروه من الأدناس والرذائل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وإذا كان صلاح الكل في ذلك وجب صرف العناية إليه فاعتبروا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من خيرات الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.

كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول